0: بغمز لك روح
1: روح روح روح روح
0: طلعيني بمنامك في العجلة ندامة حاسبين حسابك جيب السادة احنا السادة بتمشي ورانا بلاقيك بالحانة مين تتحامى بمحيك حالا بتعيد حالك بمية ضربة كتابة

دام لم أندم وأنا حالف أروح أروح عبرو ولا عمره ولا عمره بزوق ولا حصته ولا حصة طبو شو يصطو هلكو هلكو هدكو هدكو ولكو ولكو اجتمعوا فرطو مامي برضو ضمون عالمضرة خدو وأنا حالف أروح أروح عبرو شو اللي جيبو شو اللي تجو

ولا مهرب ساحب لخيول ولا مغرم فيقول خيقول فيقول خيقول ولا أقول لك خلفهم عدين أهلين على وين يا زين العين العين بدل الناس نبي فسلف الدين هلا فتت فانتطفين زي انخطفين وانت حاسس ايش انا حاسب قرش طلع لي وحش وما قدرش ما بنتراجع دعس عالصاجة صحتك مش بفراجك دلوعت بابا راشا بتولع نار فراشة نجم الشاشة الاول لاشك طب قول لي علاجك ما امي سرقوا الفرحة نسر تعضوا لافعة وحياتك لنسد الصفعة وحياتك ما نطل الصفحة الاول عالصفقة اللي بيعمل الصفقة مش اللي بيعبي الدفتر

سو هلكو هلكو هدكو هدكو ولكو ولكو اجتمعوا فرضو مام برضو ضمون عالمضر خدو ولا مرة فدو فيو خيو فيو فيو دا يودنا يقوم دلعو ولعو باللو طفو لفو ليدوخ.

0: مساء الخير جميعا وأهلا وسهلا فيكم في برنامجنا. أنا جاك برسكيان وأخي وحبيبي أبو سمرة.
1: حبيبي أبو جوج الله خليك.
0: أمين. سامر سفري، واللي راح نقدم لكم مجموعة من الأغاني والمقطوعات الموسيقية اللي تعتبر جزء من الجاز ستاندردز. طبعا بهالحلقات راح يكون مجموعة من الفنانين الموسيقيين اللي بيقدموا هاي الجاز ستاندردز، هاي المقطوعات، وفي كل حلقة راح نركز على أغنوية واحدة أو مقطوعة واحدة. للتعريف، جاز ستاندردز أو معايير الجاز إذا بصلح هذه الترجمة، هي مؤلفات موسيقية تيجي بأغلبيتها من أغاني شعبية أمريكية أو من مسرحيات موسيقية في برودواي، وبتشكل عادة جزء مهم من مجموعة العمل المتكاملة لموسيقي الجاز، من حيث أنه هي معروفة على نطاق واسع، كمان بعزفها وبسجلها أغلبية موسيقي الجاز. في الحلقة الأولى راح نسمع Autumn Leaves أو أوراق الخريف، وهي أغنية فرنسية شعبية. إيش اسمها بالفرنسي؟ جاك بريفير كتب الكلمات ولحنها
1: كوزما لحنها
0: جوزيف
1: في
0: كوزما.
1: واحد الثالث ميرسر.
0: جون ميرسر هو كتب الكلمات بالإنجليزي.
1: شهرها يعني في أمريكا.
0: أكيد. واللي مزبوط وصلها خلينا نقول للمرتبة الأولى بمبيعات الألبومات هو روجر ويليامز. قدمها كمعزوفة وإحنا هلأ عمالة بنسمعها بالخلفية.
1: طبعا إنك. أول واحدة رح نحطها هي أحلى فيرجن أوتوم ليفز رأيي،
0: هي الأفضل عنا. راح نلعب بوبي تيمنز تريو. عزفوا أوتوم ليفز في نيويورك في 21 أكتوبر 1961. هذا هو التسجيل، راح نسمعه.
1: التسجيل كتير حلو، كتير نظيف، يعني very good quality،
0: وتسجيل حي طبعا من واضح من نسمعه. وهو من احنا ماخدينا من ألبوم هون In Person، عنوان الألبوم In Person. بوبي تيمنز على البيانو بأداء مميز جدا جدا، رون كارتر على البيس، وألبرت هيث على الدرامز. ومدة القطعة 7 دقائق و56 ثانية.
1: استمتعوا.

0: القطعة الثانية لأوتوم ليفز بعزفها تشيت بيكر على الترامبت من ألبومه She Was Too Good To Me. ومين بعزف معه كمان؟
1: بول ديزموند بعزف على الألتو ساكسوفون، بوب جيمس بعزف على الإلكتريك بيانو، رون كارتر على البيس، ستيف جاد على الدرومز، هوبرت لوز على الفلوت وألتو فلوت، وروميو بينكي على الفلوت والكلارينيت،
0: ومجموعة فايلينز كمانجات بعزفوا معهم. وتسجلت هاي في 17 تموز جولاي 1974 ومدتها 7 دقايق وثانيتين.

واخذنا هذه التسجيل من ألبومها Crazy and Mixed Up اللي تسجل في هوليوود في 1982. بعزف معها رولاند هانا على البيانو، أندي سيمكنز على البيس، هارولد جونز على الدرامز، وجو باس على الجيتار. مدة القطعة 5 دقايق ونص.

0: هلا صاحبك
1: طبعا بيل إيفنز هذا الشخص مبدع مش طبيعي.
0: بيل إيفنز تريو هون من ألبومهم بورتريت إن جاز، أخذنا هذا التسجيل اللي صار في نيويورك في 28 كانون أول ديسمبر 1959. في مين كان يعزف معه؟
1: كان معه سكوت لافارو على البيس وبول موتيان على الدرمز.
0: مدة المعزوفة 5 دقائق و56 ثانية.

0: نايس.
1: تعرف انت انه فيروز قدمت اوتوم ليفز؟
2: اوه طبعا. وتوزيع من زياد رحباني
1: كتبوا الكلمات تحت عنوان بذكر بالخريف هيك سموها، وطلعت بألبومها ولا كيف اللي صدر في 2002 مع زياد. طبعا زياد رحباني على البيانو، كان في أرنو فان نويفن هايز على الدرامز، نيكو فايوس فاردانيان على البيس، أرا خاتشاتريان على الترومبت، جاي فيجليانوس على الترومبون، ونضال أبو سمرة مش أنت طبعا على التينر ساكس. ومدة الأغنية 5 دقائق و32 ثانية.
2: العازفين كلهم انترناشنال.
1: آه أكيد. لاحظ في 2 أرمن.
2: في أرمن. في واحد أرمن.

0: ولا كيف؟ مش هذا اسم الألبوم تبعها؟
1: تعرف ما فكرتش فيها، هلأ انتبهت لها. هلأ رح نسمع يمكن واحدة بالنسبة لي من أحلى الترجمات لأوتوم ليفز، بقدمها إيرل غارنر. طبعا عندك تخيل، تخيل إيرل غارنر بكارمل بكاليفورنيا بعزفها بمسرح مفتوح ب 19 أيلول سبتمبر 1955، والحفلة كلها طلعت بألبوم اسمه Concert by the Sea. هاي القطعة كان معه إيدي كالهون على البيس ودنزل باست على الدرامز.

0: هلأ رح نلعب أحمد جمال.
1: أوه.
0: هذا
1: الشخص
0: خرافي.
1: يعني مش عارف كيف أعبر عن إنه عنده كتير ألوان في عزفه، كيف بعزف يعني عن الكوردز.
0: هاي يعني تعرف إنه حتى كيف بقدمها هلأ أدم لي رح تسمع الأسلوب كتير مختلف عن التانيين.
1: كتير مختلف، حتى هي أكتر بوزيتيف، مش ما بتحزن زي البقية زي فيروز.
0: يا.
1: فيها أكتر بوزيتيفيتي ويعني
0: إيجابية،
1: بتفرح شوي.
0: أخذنا هاي القطعة من ألبومه أحمد بلوز. مين معه؟ إزرائيل كروسبي على البيس وفيرنر فورنيه على الدرامز. تسجيل كان في نادي السبوتلايت في واشنطن دي سي في 6 أيلول/سبتمبر 1958.
1: وقت إيرل غارنر يعني هذا.
0: تمام. مدة القطعة 7 دقائق و40 ثانية.

0: هلا رح نروح لجو مختلف لللاتين ريذم.
1: طياني
0: لاتين ريذم تيتو بوينتي.
1: تيتو بوينتي
0: رح تسمع تيتو بوينتي على الفيبرافون، بوبي رودريغيز على البيس، جوني رودريغيز على البونغاس، هوزي ماديرا على الكونغاس والتيمبلز، ماريو ريفيرا على السوبرانو ساكس والتنر ساكس والفلوت، خورخي دالتو على البيانو، وري غونزاليس على الترومبت.

0: هلا حبيب قلبي كيث جارت.
1: صفحة جديدة.
0: أهم يمكن من أهم التسجيلات في هذا الكوليكشن في هالمجموعة.
1: أنا بتذكر لما جيت عندك كان عندك كتير سيديز والبيز لإله.
0: بعتبره يمكن من أبرع وطبعاً ألمع موسيقية جاز المعاصرين.
1: وإذا بتلاحظ كل ما بعزف كمان صوته بيطلع في التسجيل بغني هو بعزف، وهذا جزء من العزف.
0: يمكن أحلى تريو كيث جارت مع غاري بيكوك وجاك ديجني. وهلأ رح نسمع التريو بـ Autumn Leaves اللي قدموها بفرنسا بـ 2002. كيث جارت طبعاً بلعب البيانو، غاري بيكوك على البيس، وجاك ديجني على الدرومز. ومدة التسجيل 7 دقائق و59 ثانية.

0: بكون محت لي قبلها كمان.
1: لا
0: اوكي سوري. واخيرا وصلنا لمايلز ديفيس
1: ملك الترمبت
0: وختامها مسك. اخذنا التسجيل من البومه بالادز اند بلوز, بعزف على الترمبت,
1: وفي كامن بول ادرلي على الالتو ساكسفون, في هانك جونز على البيانو, سام جونز على البيس, وارت بليكي على الدرمز. ارت بليكي
0: غني يعني التعريف. مدة التسجيل 10 دقائق و58
1: طويلة شوي رح تكون.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا الراديو،
2: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.

زمان طويل ليصبح حاضرنا ماضيا مثلنا. سنمضي إلى حدفنا أولا، سندافع عن شجر نرتديه وعن جرس الليل، عن قمر فوق

0: جاهزين. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم في راوند ميدنايت. معنا ضيف خاص جدا جدا جدا، صديق قديم عزيز وعشرة عمر أبو السعد.
1: عشرة عمر
0: سعيد مراد حبيب قلبي، كيف الحال؟
1: هلا سلامات.
0: بدي تقرب لي على الميكروفون، أنت اللي علمتني على الميكروفونات.
1: آه صح. هيك منيح؟
0: آه هيك أحسن.
1: آه كويس. آه
0: طبعا طالع صوتك
1: ممتاز.
0: يس يس. سعيد أنت عملت حلقة على الراديو مع إميل قلت لي.
1: آه أخي صح.
0: بدنا نجرب نحكي الأشياء اللي ما حكيناهاش، ما حكيتوهاش أنت.
1: أنت حضرت هداك؟
0: لا.
1: طب كيف بدنا نعرف؟
0: أنت ما كنتش بالحلقة.
1: كيف؟ أنا لازم أوجه الموضوع.
0: أنت لازم تدير الحديث. أنت اسألني الأسئلة وأنا بجاوبك.
1: شو بدك مني أول سؤال؟
0: يعني أنا هذه الحلقة عن الموسيقى بالأساس، فإحنا بدنا نركز على صابرين وموسيقى صابرين
1: والموسيقى
0: ومنا يمكن إذا هيك ميلنا على بعض الأحداث القصص، يعني مش غلط.
1: أوكي.
0: أنا وغنوي نسمع سعيد.
1: والله أنا كلهم عزيزين علي.
0: آه أنا بعرف إن عزيزين، بس هيك إنه هيك تيجي عبالك هلا.
1: إيه.
0: إنه تيجي عبالك من هذيك الأيام.
1: من هذيك.
0: مش شرط نلعبة يعني. أنت ممكن تقول وأنا أحط إشي تاني.
1: طب حط إشي. حط إشي تاني وخلاص.
0: أنا تفاجأت مثلاً لما كنت بالفرقة وأنت سميت الألبوم طبعاً المعزوفة موت النبي. لأن وقتها أوكي أنا بعرف القصة، ولا مش رح ندخل في قصة القصة، بس قصة أنه تفاجأت كيف وقتها يعني فرقك صابرين بتقول موت النبي مش موت نبي.
1: في تونس سموها صوت البني. واحدة قدمتنا في تونس الله يسهل عليها قالت انه احنا بالحفلة يعني في الكونسرت اللي صار هيك بتقول نقدم لكم الان المغنية صابرين في شريط صوت البني. من وين جابت هالإشي؟ فكرت أنا ترجمته للتونسي هيك يعني ما فهمتش ولا طيب، بس لسه موجودة عندي التسجيل.
0: والله عندك يا هذه لازم كان نلعبها صوت. وبعد صوت البني.
1: بعد صوت البني. بس هو إحنا هو التسمية أجت لأنه إحنا في الانتفاضة الثانية. أنت عارف إنه إحنا لما صارت الانتفاضة كنا بالاستوديو عم نسجل يعني، وصارت الانتفاضة وكان في صورة هيك فيها مجموعة بضربوا حجار كأنه فرقة دبكة هيك، فرقة رئيس موجودين وهيك. فبالنسبة إلنا كانوا هدول مش موضوع النبي، هو موضوع المبشرين بالتغيير وبالثورة. هاي كانت الفكرة من تسميته موت النبي، لأنه هو كان يعني واحد يضرب حجر وينطخ ويموت وهيك، فكان هذا سبب التسمية في الموضوع.

0: بعد مقطوعة صوت
1: صوت البني صوت البني أيوة
0: مقطوعة موت النبي أجت أغنية يا حلالي
1: يا حلالي يا مالي. هاي أنا في رأيي هذا عمل ملحمي كامل
0: يعني هذا. كانت بالنسبة لي أول أغنية بلوز
1: هو يعني شوي كان الخط اللحن تبعها هو باتجاه البلوز بس هي كانت رايحة لعمل كامل ملحمي أكتر. هو بيحكي الرواية الفلسطينية كلها من البداية للنهاية وإذا بتدخل في تفاصيلها جوا في الأغنية بتفوت في هاي التفاصيل بتشوف إنه هي رايحة لمناطق بعيدة على مستوى اللحن على مستوى الصورة والرواية. بنفس الوقت هي مستمدة من الفولكلور الفلسطيني يا حلالي يا مال الأغنية المعروفة
0: طبعا.
1: بس هي انحملت وراحت في منطقة تانية على الآخر موضوع خرفية. تاني على الآخر
0: يعني أنا يعني اللي هلأ رح نسمعها ويمكن لازم ننتبه للعب العود اللي انت عملته
1: فزعت
0: والإيقاعات لأنه انت عملت التنين لأنه شغل الإيقاع في هاي المعزوفة في هاي الأغنوية ما كانش سهل أبدا أبدا أبدا
1: هو يعني في كل التوزيعات اللي صارت كان في عشان احنا كنا نعطي حالنا وقت في الشغل فكان في دايما تصور للإيقاع وتصور للعزف تصور لطريقة الغناء تصور للدمج كله مع بعض لوين بده يروح كل العمل فكان كل تفصيلية يعني ما كانش يمرق إشي في العمل الفني بدون ما دخول في يعني لازم يكون في إشي جديد في اللحن
0: طبعا.
1: لازم يكون في إشي جديد في التوزيع
0: طبعا.
1: في طريقة العزف
0: طبعا.
2: أي مدينة مثل البير

0: بعد يا حلالي بالترتيب بالألبوم إذا بتذكر أجت رقصة على
1: هي هاي سبب
0: مون دانس. إيش رقصة هي على هاي رقصة القمر؟ إيش
1: ما هي هاي لها قصة كمان ارتجال على رقصة القمر.
0: هلا بس أنا راح أذكر لك القصة هلا
1: أحكيها يلا
0: أنا دا أحكي لك
1: قول
0: لأنه أنا بتذكر هذه الحادثة. أنا كنت بسوق السيارة أنت قاعد جنبي فاتح عزام كان ساكن فوق على الطلعة
1: صح
0: وقفنا جنب البيت أجع الشباك وإيش قلنا؟
1: قلنا إنه هاي
0: هاي من
1: هاي من المون دانس
0: من المون دانس تبعت What's his face جو كوكر
1: جو كوكر
0: جو كوكر بقول لك مخدينا من مون دانس على جو كوكر. انت بتقول له
1: مين هذا؟
0: من دار مين هذا؟ من دار مين؟
1: دار مين؟
0: طب هي سفريج
1: طباخ اشياء
0: بس روح ستاندرد ستوري
1: بالضبط. وانا عملتها وبعدين قال لي انه هاي بتشبه هيك عشان هيك احنا سميناها. قلت له مش فارقة عندي انا يعني انا كل يوم بلحن 10 اغاني مش فارقة فمنسميها عشان ما يكونش في هذا منسميها ارتجال على رقصة القمر مون دانس اون
0: امبروفايزيشن.
1: بس هي لها شقين لها موضوعين ان هون رقصة القمر اساسا عملت للصورة اللي تسمت موت النبي. هي صورة انه رقصة هدول المجموعة الشباب اللي بضربوا حجار في هديك الفترة منظرهم كأنهم فرقة دبكة. هذا المشهد كفيجوال يعني كانوا انه هم فالموسيقى انعملت لهاي هلا بعد ما خلصت الموسيقى اجى الاخ فاتح وقال لي هاي موندانس اللي عمي ماشي منحطها ارتجال على رقصة القمر ومنحفظ الحقوق لجو
0: كوكر
1: يعني بدون
0: هذا لما يطلع شيء
1: ايه مع انه هي يعني راحت يعني راحت هي الجملة الاولى يعني في نفس المنطقة

0: في كنت قبل شوي أحكي معك عن رسالة مبعد اللي كتبها حسين برغوثي والله يرحمه. رحلتنا ومشوارنا مع حسين كان طويل
1: طويل ومعقد
0: معقد جدا بس كتب من أحلى الأغاني
1: طبعا
0: اللي
1: يعني مرحلة كتير كانت زي ما بقولوا يعني فيها النسبة كتير عالية من الطاقة الإيجابية وروح يمكن مش موجودة في هاي إنه كانت حالة تعرف صعب ممكن الإنسان يعيش بحالة لحاله مع حاله حالة معينة يعني. بس إنك تعيش في حالة جماعية من في مرحلة معينة مع مجموعة من الناس هذا موضوع مش كتير بتكرر
0: طبعا صابرين كان
1: خاصة تكون حالة إبداعية ويعني يطلع منها أشياء اللي تأثر وتوصل أماكن بعيدة على المستوى الفني وعلى المستوى الجماهيري يعني هاي مراحل بتكون شوي مش ما بتتكرر كتير
0: بالتأكيد. يمكن أنا ذكرت لك اليوم قصة إنه يعني جزء من مدرستي بالحياة كانت صابرين ومر علينا كتير ناس بس بتذكر المرحلة اللي أنت بتحكي عنها لما حسين رجع من أمريكا خلص الدكتوراه وأنا وقتها رجعت وصابرين كانت تقريبا عايشين مع بعض يعني بين البيت اللي كان تحت وين المطاعم هلأ وبين البيت اللي وين عميد متولي كان ساكن مزبوط كان في هناك عيسى وكان
1: كان البيت اللي بشارع أسكادينيا
0: أيوه هذا البيت
1: بيت النمري هذا
0: بس أنا كنت أشوف حسين كمان
1: قاعد ساكن فيه
0: وعند قصدي عند عيسى هذا البيت اللي فوق اللي
1: وحسين بشكل عام سكن وين سكننا
0: يعني
1: إنه كان دائما ما هي هاي الحالة
0: كان مع بعض
1: هي الحالة هاي اللي كانت تعرف إحنا السي دي الأول أو الكاسيت الأول اللي عملناه في البداية
0: عن الصمود
1: أخذنا أغاني من شعراء المقاومة بهذيك الفترة وما بنعرفهم يعني كانوا بعاد إنه أخذنا أشعار جاهزة محمود وسميح وكان عبد العزيز المقالح وكل هاي بس المرحلة الثانية كانت إنه الكلام ينكتب للفرقة
0: تمام.
1: فما كان يجي شاعر يكتب الكلام ويروح كان يعيش
0: تمام.
1: حالة صابرين
0: كان في تجربة صبحي زبيدي
1: وبعدين اجت صبحي طبعا فكان إنه يعني إنه عايشين مع بعض احنا بنعمل الحالة هاي الإبداعية بهذا المفهوم يعني
0: تمام
1: فهذه هاي الحالة اللي عم بحكي عليها انه فيها هاي الخصوصية
0: طبعا
1: يعني
0: بتذكر كيف كمان مثلا مؤسس زي الـ YMCA كانت معطيتنا المسرح من وراء وهذا غرفة التدريب معنا المفتاح ومندرب
1: لا هذه كانت فرصة يعني 8 سنين احنا قعدنا بغرفة أربعة بأربعة طلعنا فيها السي دي الدخان براكين وموت النبي
0: طبعا
1: في الغرفة ويعني اعطونا اياها طبعا مجانا وكان المسرح جنبنا وممكن كمان يعني في الظروف هذيك بتوقع انه تدللنا شوية
0: فهذه الحالة اللي بتحكي عنها هي حقيقة كانت حالة عامة بالبلد
1: هذا ميشيل عصفور عشان تعرف كان هو يعني هو مسؤول الدائرة الثقافية وهو يعني ضل زي ما تقول ساكت علينا

0: كمان انه كنا في يعني في الواي ام سي اي وفي البيت هذا وفي بيوت كتيرة كنا موجودين عمليا، لانه ما كانش في لا مسارح ولا مقرات ولا
1: تمام.
0: انه دائما الواحد لازم يلاقي له اشي اللي يعمل شغله فيه. وكان اشي كأنه عائلي او اشي ضمن الكوميونتي هاي، يعني كان في حالة مجتمعية او اجتماعية كمان كنا عايشين فيها اللي هي طلعت هذا الشغل. فهو بربط عمليا الفن بالإنسان.
1: تمام.
0: وفيك مباشرة، يعني هذا بروح وبفقد من هاي القيمة بتروح إذا أنت تبدأ تصير تتعامل مع، تعرف لما بصير في ستوديوز وبصير في إمكانيات وكذا بتحول الإشي لسوق ولا مهنة ولا
1: طبعا.
0: مش عم بقول طبعا انه يعني هذا انه تحول لهيك انه سلبي، بالعكس انت بصير عندك امكانيات اكتر تعمل اشياء اكتر، بس في خصوصية لهذا الموضوع اللي ممكن تفقده. اذا
1: يعني خلينا اجيك انا من الاخر، يعني انا احساسي وتجربتي فرجت انه نوع العطاء وحتى كمان غزارة العطاء، كمية العمل اللي كانت موجودة كانت لا محدودة بالمقارنة مع هذا الوضع اللي انت بتحكي عنه اليوم، انه هلأ في فرص اكتر وهذا، بس اليوم صفة محسوب بالشيكل والدولار.
0: خليني اقول لك خلاصتي في هذا الموضوع، يعني هلأ ننتقل لشيء تاني. احنا في هذه الايام عنا انتاج فني بس ما عنا منتوج فني. يعني اليوم في انتاجات كتيرة بس في الفترة هذه كان في منتوج، يعني كان انت تشوف عمل فني عم بطلع وعم بيأثر وبغير وبمساحات كبيرة، مش بس على مستوى الموسيقى، على كل مستويات الفنون. يعني اليوم احنا لما بدينا كان في 4 عازفين عود، عازف قانون واحد، ايقاع فيه بزق واحد او اثنين، يعني كان عازفين محدودين عدد قليل، بس بالنهاية كان يطلع عمل فني اللي تحس بتغيير كبير. فهذا المنتوج اللي بحكي عليه. في الوقت اللي اليوم بتشوف انتاج كتير من الانتاجات بالمئات اذا مش اكتر، بس كله بيطلع وبيختفي بيطلع وبيختفي بيطلع وبيختفي. هذا الاشي اللي ممكن عم بدخلنا في مناطق يعني كأنه سوق اكتر منه انتاج ثقافي وفني مؤثر ومغير بياخد دوره في التغيير. يعني

0: طيب خلينا ننتقل الموضوع تاني. يعني موضوع ملفت بالنسبة لي كمان بالمقارنات هاي ما بين هذيك الفترة وهاي الفترة، يعني كم الناس اللي أجت على صبرين اشتركت، وكنا نحكي عن هذا الموضوع قبل ما نسجل، خرافي بالمقارنة مع لو في أي فرقة اليوم تشتغل بغض النظر عن نوع الشغل، ما بعتقد راح يمرق عليها هذا العدد وهذا الكم من الناس. طبعا هذا له أسبابه، بس أنا بدي أروح ل زي ما تقول واحدة من هاي النقاط اللي يعني لفتت انتباهي، وهي موضوع العمل الجماعي، أي بديش أسميه بس العمل التطوعي لأنه يمكن ببين ساذج أنا مداخلتي هون، بس يعني حقيقة هيك، يعني الناس مرقوا عصبرين لأنه كانوا بدهم يشاركوا وبدهم يقدموا. اليوم المشاركة والتقديم تحسب بال ترجع لك نفس المعادلة بالشيكل والدولار.
1: هو احنا ما مش لازم نعمل جلد ذاتي لنا كمان. في شغلتين أساسيات. واحدة انه احنا لما جينا كان في فراغ، يعني لما بدينا كان محدود، كل شيء محدود، يعني لا في استوديوهات ولا في قاعات ولا في موسيقيين يعني بهذا الكم الموجود اليوم، أو ملحني أو زي أي منطقة بالعالم، يعني كان محدود. هذا جزء. تنين، هاي الحالة اللي موجودة اللي أفرزت الانتفاضة الأولى، هي هذه الحالة اللي فيها هذا العمل الجماعي، هي حالة عامة مش اختراعنا. فإحنا شوي محظوظين إنه جينا في وقت، في فترة زمنية فيها فراغ وفيها خلينا نقول الصلح الاجتماعي كان درجته عالية كتير، كانت درجة عالية من هذا النوع من التصالح والصلح الاجتماعي اللي يعني أنا ذاكرتي في من السبعينات أخرها للثمانينات برضو أخرها، كان في نوع من يعني ما كنتش تحس لا بالطبقة اجتماعية ولا بفوارق يعني على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والفكري والهذا، تحس الناس كلهم في منطقة قريبة من بعض، يعني بغض النظر كلهم في منطقة قريبة من بعض، يعني بغض النظر عن اختلافهم، بس كانوا قراب.

0: عن مقابل، ما كانش المقابل موضوع تحكي فيه، انه انت بدك تعطي، تفكر قديش انت عم تعطي، قديش انت عم بتساهم في التغيير والتطوير. وكنا متوقعين انه العالم بده يروح اكتر للانفتاح وللتطور وللتعايش هيك كان التفكير، ولمجتمعات اكتر فيها ديمقراطية وحرية وحرية التعبير وابداع. هذا كان الهاجس تبعنا كل هاي الفترة، اللي طبعا بعد
1: اللي افرز الانتفاضة الاولى
0: طبعا، ما هي ما كان ممكن تطلع لو فيش هاي الروح، مش ممكن تطلع لو فيش هاي الروح موجوده.

0: هلا احنا انتقلنا من الانتفاضة الأولى ل لا سلطة ولا دولة ولا كل هالقصص هاي.
1: وهون
0: طبعا وهون صار في متطلبات تانية. يعني انت ما بتقدر تحط قوانين الانتفاضة على قوانين الدولة طبعا. او الدويلة او
1: بس
0: السلطة.
1: بس مثلا اختفوا مخيمات العمل التطوعي.
0: هلا هون في موضوع تاني.

0: نكون في موضوع تاني يعني. ممكن المشكلة وين
1: ذكر كنا نروح على الناصرة.
0: كنت في إيرلندا مرة في عرض وشفت بالصدفة بعد العرض ثلاثة محاميين وكانوا يشكوا إنه إحنا قبل ما تصير السلطة كان دائما في عنا لجان تضامن مع الشعب الفلسطيني وكان علاقاتنا مع الفلسطينية على هذا المستوى. لما صارت الدولة صارت العلاقات الفلسطين مع الدولة فمات هذا النوع من العلاقة بين الشعوب
1: وبين
0: تحولت للدولة وبالتالي هذا الإشي مات. فهون أنت المشكلة دائما عندنا احنا وين مش بس على المستوى السياسي على كل المستويات انت مطالب كل يوم تعيد توازنك مع ذاتك وتوازنك في المتغيرات الجديدة. وكل ما انت نجحت كل يوم بإعادة التوازن والتصالح مع الجديد تدخل في مشاكل وفي فجوات. فأنا عشان هيك بقول لك مش إنه موضوع إنه يعني بمفهوم إنه السلطة أجت يعني لا هو إحنا كان في احتلال ولا زال طبعا وصار في ثورة على الاحتلال وكان تتويجها في الانتفاضة الأولى وصار في إنجازات وصار في سلطة وصار في دمار اللي منعيشه اليوم. احنا مطالبين كأفراد وكشعوب كل يوم الصبح لازم نعمل بالانس جديد توازن جديد مع حالنا ومع المحيط المحلي ومع العالم. وهاي الصعوبة في الموضوع انه كيف احنا نضل محافظين على هذا التوازن ونحافظ على هويتنا ونوع وجودنا. هاي هي المشكلة. عشان هيك أنا شوية يعني مش قادر ما بقدر أستوعب إنه أنت مثلا تقول أجا حدا وخرب لنا الدنيا. لا مش هيك الصورة. الصورة هو إحنا كيف نقدر نحافظ على التوازن تبعنا على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام.
1: بس أنا ملاحظتي هي إنه إحنا ما حفظنا هذا توازن والنتيجة انه انت ذكرت صار في احساس قوي بالطبقية صار في فئات اللي هي معدومة وفئات اللي هي تركب ميباك مرسيدس ميباك برم الله صار في مزبوط في عمل وانتاج وانت اللي حكيت هذا الحكي بس كله محسوم بالنسبة قديش بدخل وقديش بجيب وقديش أكم من لايك وقديش على اليوتيوب وقديش نحسبها. العمل أو الإنتاج الموسيقي الفني اللي أنتجته صبرين والتغيير اللي حصل على صعيد المجتمع لأنه ما كانت صبرين بس فرقة بتجيب هيتس على شو بعرفني على فيسبوك ولا على يوتيوب. وقتها كانت فرقة بتشتغل مع الجماهير. ليش ذكرت لك مخيمات العمل التطوعي وما إلى هذا؟

0: شايف انه بس انه اللي شايفه انه احنا لازم نعمل مصالحة مع الذات. هذا اللي شايفه انا. ونعمل يعني نعمل شوية وقفة هيك, نوقف شوي ونقول انه احنا وين رايحين, وين نروح. وشو الأشياء اللي نتمسك فيها, والأشياء اللي نقول لا هاي دخلت علينا بال يعني في فرق. لما أنا عندي مشكلة وبنتقل من محل من مكان لمكان آخر ولازم أعيد التوازن مع حالي, وما بين شعب يعيد التوازن مع حاله. أنا رأيي أو يمكن أنت تستغرب أني متفائل شوي, لأنه أنا اللي شايفه من هاي المرحلة, وخاصة اللي عم بيصير هاي الفترة من
1: موضوع الانتخابات
0: يعني يكون أنا حاسس أنه كأنه كل الفلسطينية كل واحد مش متفاهم مع التاني. هلأ بهاي الفترة يعني أنت لما تشوف موضوع الانتخابات وموضوع السياسة وموضوع الاختلافات ما بين الشباب والكبار وبين التنظيمات وبين الخارج والداخل وكله, بتحس حالك انت في دوامة او في مستنقع مش راح تطلع منه. بس انا شايف انه هذا هو جزء من التحول من مرحلة لمرحلة, واللي لازم ياخد وقته, مش راح نقدر نحرق مراحل. وانه التغيير هذا العام اللي عم بيصير هو تغيير يعني ممكن اقول حتمي, انه هذا لازم يصير, لانه كل هذا التداخل بين الناس وبين الافكار هو جزء من حالة التغيير اللي راح تصير يعني. يعني ما فيش إشي يدعوني للتفاؤل, ولكن فيش إشي يدعوني للتفاؤل, ما بقول لك
1: لا
0: يعني فيش إشي يدعو للتفاؤل, بس أنا متفائل.

أفداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع فكراك أرجع تاني.

أحبك وعيش أحبك عيش أحبك حاول أحبك أقول أحبك وعيش أحبك عيش أحبك أحبك أحبك.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: عم تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة،
6: تسمعوا راديو الحارة.
3: راديو الحارة